0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: سبح اسم ربك الأعلى.
1: سبح اسم ربك الأعلى.
0: الذي خلق فسوى.
1: الذي خلق فسوى.
0: والذي قدر فهدى.
1: والذي قدر فهدى.
0: والذي أخرج المرعى.
1: والذي أخرج المرعى.
0: فجعله غثاء أحوى.
1: فجعله غثاء أحوى.
0: سنقرئك فلا تنسى.
1: سنقرئك فلا تنسى.
0: إلا ما شاء الله.
1: إلا ما شاء الله.
0: إنه يعلم الجهر وما يخفى.
1: إنه يعلم الجهر وما يخفى.
0: ونيسرك لليسرى.
1: ونيسرك لليسرى.
0: فاذكر إن نفعت الذكرى.
1: فاذكر إن نفعت الذكرى.
0: سيذكر من يخشى.
1: سيذكر من يخشى.
0: ويتجنبها الأشقى.
1: ويتجنبها الأشقى.
0: الذي يصلى النار الكبرى.
1: الذي يصلى النار الكبرى.
0: ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
0: قد أفلح من تزكى.
1: قد أفلح من تزكى.
0: وذكر اسم ربه فصلى.
1: وذكر اسم ربه فصلى.
0: بل تؤثرون الحياة الدنيا.
1: بل تؤثرون الحياة الدنيا.
0: والآخرة خير وأبقى.
1: والآخرة خير وأبقى.
0: إن هذا لفي الصحف الأولى.
1: إن هذا لفي الصحف الأولى.
0: صحف إبراهيم وموسى.
1: صحف إبراهيم.

0: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
1: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
0: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
0: فيها كتب قيمة.
1: فيها كتب قيمة.
0: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من

0: أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة
1: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة
0: وذلك دين القيمة
1: وذلك دين القيمة
0: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين

0: شر البرية
1: أولئك هم شر البرية
0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.

0: رب منكم
1: سلام لي حتى مطلع الفجر.
0: سلام لي حتى مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل يا أيها الكافرون.
0: قل يا

0: ولا أنتم عاجبون ما أعبد
1: لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: ويل لكل همزة لمزة
0: ويل لكل همزة لمزة
1: الذي جمع ماله وعدده
0: الذي جمع ماله وعدده
1: يحسب أن ماله أخلده
0: يحسب أن ماله أخلده
1: كلا لينبذن في الحطمة
0: كلا لينبذن في الحطمة
1: وما أدراك ما الحطمة
0: وما أدراك ما الحطمة
1: نار الله الموقدة
0: نار الله الموقدة
1: التي تطلع على الأفئدة
0: التي تطلع على الأفئدة
1: إنها عليهم مؤصدة
0: إنما عليهم مقصدة
1: في عمد ممددة
0: في عمد ممددة
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: لإلاف قريش
0: لإلاف قريش
1: إلافهم رحلة الشتاء والصيف
0: إلافهم رحلة الشتاء والصيف
1: فليعبدوا

تخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن

0: الرحيم.
1: عز وتولى
0: عز وتولى
1: أن جاءه الأعمى
0: أن جاءه الأعمى
1: وما يدريك لعله يزكى
0: وما يدريك لعله يزكى

0: ذكره
1: فمن شاء ذكره
0: في صحف مكرمة
1: في صحف مكرمة
0: مرفوعة مطهرة
1: مرفوعة مطهرة.

0: وفاكهة وأبا
1: وفاكهة وأبا
0: متاعا لكم ولأنعامكم
1: متاعا لكم ولأنعامكم
0: فإذا جاءت الصاخة
1: فإذا جاءت الصاخة
0: يوم يفر المرء من أخيه
1: يوم يفر المرء من أخيه
0: وأمي وأبيه
1: وأمي وأبيه
0: وصاحبتي وبنيه
1: وصاحبتي وبنيه
0: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
1: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
0: وجوه يومئذ مسفرة
1: وجوه يومئذ مسفرة
0: ضاحكة مستبشرة
1: ضاحكة

0: مستبشرة
1: ووجوه يومئذ عليها غبرة
0: ترهقها قترة
1: أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت
0: وإذا الأرض مدت
1: وألقت ما فيها ودخلت
0: وأذنت لربها وحقت
1: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا

0: فأما من أوتي كتابه بيمينه
1: سوف يحاسب حسابا يسيرا
0: وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور.

0: أقسم بالشفق،
1: فلا أقسم بالشفق،
0: والليل وما وسق،
1: الليل وما وسق،
0: والقمر إذا اتسق،
1: والقمر إذا اتسق،
0: لتركبن طبقا عن طبق،
1: لتركبن طبقا عن طبق،
0: فما لهم لا يؤمنون،
1: فما لهم لا يؤمنون،
0: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون،
1: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.

0: سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت

قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى

0: تزكى
1: وأهديك إلى ربك فتشى
0: وأهديك إلى ربك فتخشى
1: فأراه الآية الكبرى
0: فأراه الآية الكبرى
1: فكذب وعصى
0: كذب وعصى
1: ثم أدبر يسعى
0: ثم أدبر يسعى
1: فحشر فنادى
0: فحشر فنادى
1: فقال أنا ربكم الأعلى
0: فقال أنا ربكم الأعلى
1: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
0: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
1: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
0: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
0: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
1: رفع سمكها فسواها
0: رفع سمكها فسواها
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
0: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
1: والأرض بعد ذلك دحاها
0: والأرض بعد ذلك دحاها
1: أخرج منها ماءها ومرعاها
0: أخرج منها ماءها ومرعاها
1: والجبال أرساها
0: والجبال أرساها
1: متاعا لكم ولأنعامكم

0: سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.